0: خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
1: Terima kasih masih bersama di FM 97,4 MHz.